0: and Monkey Man now with Donuana.
1: فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ديورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا